صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الاثنين في 11 من أيار مايو 2026. وفي عناوينها: حزب أمة واحدة ينتزع مقعد فارا من أيدي الائتلاف في الانتخابات الفرعية، تشالمرز يؤكد تخصيص تمويل إضافي لتنفيذ إصلاحات قوانين البيئة في ميزانية الغد، وإيران تقدم إلى باكستان ردها على المقترح الأمريكي.

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: الموافقات البيئية بما يسهم في جذب الاستثمارات إلى مجالات ذات أولوية وطنية مثل الإسكان والطاقة والمعادن الحيوية. وكانت الحكومة الفيدرالية قد أعلنت الأحد تخصيص ملياري دولار للبنية التحتية الداعمة مثل الطرق والمياه والطاقة وشبكات الصرف الصحي بهدف بناء المزيد من المنازل للأستراليين. وفي حديثه إلى SBS قال تشالمرز إن الحكومة ستتعامل مع بعض المخاوف التي يطرحها الناس بشأن العدالة بين الأجيال، وأضاف أن ذلك يشمل بشكل خاص قدرة الشباب على الوصول إلى الفرص الكاملة المتاحة لهم.
3: We have to see what's in the budget on Tuesday night. You know, we've made it really clear that when it comes to some of the issues that have been speculated about, our focus in housing is on housing supply. The challenge begins there, but it doesn't end there. The status quo in the housing market and the tax system is unfair, and that makes it unacceptable to us. We will respond to some of those legitimate concerns that people have about intergenerational fairness and other issues.
2: في ذات الوقت اتهمت المعارضة الفيدرالية حكومة ألبانيزي بالسعي إلى فرض ضرائب إضافية محتملة قبيل إعلان الموازنة الفيدرالية. ومن المتوقع أن تركز الموازنة على القدرة على تحمل تكاليف السكن وزيادة المعروض من المنازل، بما يشمل تخصيص ملياري دولار إضافية على مدى 4 سنوات لمشاريع البنية التحتية. وخلال حديثها إلى قناة سكاي نيوز اتهمت نائبة زعيم الأحرار جين هيوم وزير الخزانة جيم تشالمرز بتغيير موقفه بشأن ما إذا كانت التعديلات على نظام الخصم الضريبي للاستثمارات العقارية وضريبة أرباح رأس المال ستؤثر في المعروض السكني.
4: In October 2024, he said that he'd seen no evidence that either changes to negative gearing or capital gains tax would have an effect on housing supply. Because essentially, he's changed his mind now. What is the evidence that those changes to negative gearing and capital gains tax will have on the supply of housing in Australia? If it's not going to have a significant effect on housing supply, it's simply a tax grab from a cash-strapped Labor government that has overspent.
2: أعلنت إيران أنها ردت على أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار عبر وسطاء باكستانيين، مؤكدة أن طهران تدعو إلى مفاوضات تركز على إنهاء دائم للحرب. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية إيرانية أن طهران تطالب أيضا بوقف القتال في لبنان وتقديم ضمانات لأمن الملاحة عبر مضيق هرمز. وبحسب التقارير فإن المقترح الأمريكي الأخير يتضمن إنهاء النزاع وإعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي ثم مناقشة البرنامج النووي الإيراني لاحقا، وهو ما تقول طهران إنه ينبغي بحثه في مرحلة لاحقة. هذا وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تلقيه الرد الإيراني.
5: Even today, the field marshal was telling me that a response from Iran has been received, and beyond this, I cannot go into further details here. I would like to pay tribute to the efforts of Deputy Prime Minister Ishaq Dar, and especially extend my heartfelt congratulations to Field Marshal Sayed Asim Munir for dedicating himself day and night to this task.
2: وفي حين لم يصدر رد رسمي من البيت الأبيض حتى الآن، قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز أن الجهود الدبلوماسية تمنح كل فرصة ممكنة قبل أي عودة للأعمال القتالية. في ذات الوقت قال رئيس بلدية بلدة طورة في جنوب لبنان إن بعض كبار السن من سكان البلدة لم تكن لديهم القدرة على مغادرتها بعدما تلقوا أوامر إخلاء من الجيش الإسرائيلي. وجاءت تصريحات محمد حيدر فيما يواصل عناصر الإنقاذ البحث عن جثث تحت أنقاض مبنى مدمر في البلدة عقب سلسلة من الغارات الإسرائيلية على المنطقة.
6: هذا مثل ما نكشف

0: This is like what you see here, a civilian family, an old man named Hassan Qasim Haider, over 75 years old, and his wife, the same, an old woman. And in the family, there is a woman with her daughters. Civilians, they have nothing to do with anything. They were living here in the middle of the village, and they did not leave because they did not have homes outside, and they didn't have the means, they do not have the ability, and the man is disabled.
1: برا ما عنده الإمكانية والزلمة مريض معاق.
2: سعى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى طمأن سكان جزيرة تينيريفي مؤكدا أن فيروس هانتا ليس كفيروس كورونا، وذلك بعد وصول سفينة سياحية مرتبطة بتفشي المرض إلى الجزيرة.
3: This disease is not COVID and we have said it many times as WHO. And when we say this, we don't take it lightly. The concern is legitimate because we have all experienced because of COVID, especially in 2020. And that trauma is still in our minds.
2: في الرياضة، جرت في الرياض قرعة نهائيات كأس العالم 2027 لكرة القدم التي ستقام في السعودية مطلع العام المقبل بمشاركة 24 منتخبا موزع على 6 مجموعات. ووقعت استراليا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب طاجكستان والعراق وسنغافورة. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس أقصى درجات الحرارة فيها 26، أديلايد مشمس إجمالا 21، ملبورن غائم يتحول إلى صحو 18، هوبرت غائم 17 درجة، كامبرا مشمس إجمالا 21، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن أمطار متفرقة 25، وأخيرا داروين غائم جزئيا 34 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good Morning Australia.
3: صباحك خير سناء, صباحك خير سليم, صباحكم خير مستمعينا. 11 أيار مايو, قبل ما ننطلق بحلقتنا نبدأ برنامجنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. برنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب الكامرايغل من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. صباحك مبروك سناء.
2: صباحك مبروك بيترا, سليم, أعزاء مستمعات ومستمعي برنامج Good Morning Australia. صبيحة يوم الاثنين في 11 من شهر مايو أيار 2026, ومعكم بالفعل هذا الصباح وفي برنامج Good Morning Australia سناء وهيب,
3: وأنا بيترا طوق الهندي, وعم برفقنا من غرفة الأخبار الزميل سليم الفهد. سناء, لقد ضحك الإيرانيون علينا لمدة 47 عام, لن يتمكنوا من الضحك على أمريكا مجددا على ما يبدو تصعيد حذر بين واشنطن وطهران, وسط كمان يعني حديث اليوم عن اتفاق مرحلة وهدنة مؤقتة بالخليج.
2: بالفعل هدنة مؤقتة واتفاقيات وردود فعل ما بين دائما إيران والولايات المتحدة الأمريكية حيكون موضوعنا في النصف الأول من الساعة الثانية, وهو موضوع الساعة. لكن سنتحدث كذلك عن موضوع مواضيع سواء من خلال جولة الصحف, مواضيع أسترالية وأخرى دولية, إضافة إلى لقاء مع فنانة لورا خليل. يعني بتعرف في بيترا, لورا خليل صار ممكن هناك صدى كبير على حوار ممكن يكون virtual, حوار ما بينها

0: وبين الناطق الرسمي مع للجيش الإسرائيلي. شو اللي صار في هذا الحوار؟ لما قلبت الطاولة على لورا خليل لو صح التعبير؟ هذا ما سنعرفه بالإضافة إلى أمور فنية عن الفنانة.
1: بالفعل سناء نترقب هذا اللقاء بالساعة الثانية. ينضم لنا كمان بالساعة الثانية من الإمارات العربية المتحدة أستاذ القانون الدولي دكتور عامر فخوري لقراءة يعني آخر التطورات على الساحة الدولية، سيما فيما يتعلق بالملف الأمريكي الإيراني، أيضا الأنظار على السودان التي تواجه مرحلة استنزاف خطيرة اليوم سناء مع تصاعد المعارك بين الجيش والدعم السريع والتصعيد أيضا في بيروت. إسرائيل توسع ضرباتها على لبنان. ننتقل بعد قليل إلى رام الله وأسبوع من الأحداث من رام الله، ولكن لابد من تحية فيروزية نبلش فيها نهارنا.

0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
7: سناء قبل ما ننطلق إلى رام الله، حكمة صباحية معك.
8: الحكمة قديمة وجديدة وفي كل وقت. إذا كانت قدمك تترك أثرا في الأرض، فلسانك يترك أثرا في القلب.
9: من مراسلينا،
8: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى رام الله. أنا سناء وهيبة
7: وأنا فترة طوق الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة على الهواء من رام الله مراسلنا عرفت داوود للإضاءة على أبرز المستجدات على الساحة الفلسطينية كما الإسرائيلية. صباحك خير عرفات.
10: صباح الخير بترا، صباح الخير لكم.
7: عرفت، لننطلق يعني بين التصعيد والميدان، القصف الإسرائيلي يتواصل على قطاع غزة بالتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل استمرار منع إدخال المساعدات، يعني ما يفاقم اليوم معاناة المدنيين. كيف تصف الأوضاع الإنسانية اليوم في قطاع غزة؟
10: فعلا بترا، في هذا مع بداية هذا الشهر وهو شهر مايو، يعيش قطاع غزة على وقع تصعيد متواصل وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، لا سيما غربي مدينة غزة ومخيم الشاطئ، حيث خلف القصف دمارا واسعا في المنازل والبنى التحتية إلى جانب سقوط المزيد من الضحايا والجرحى. وفي ظل الهجمات المستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 72 ألفا منذ بداية الحرب، بينما تتفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار النقص الحاد في الغذاء والدواء والمستلزمات الإنسانية في وقت تحذر فيه المؤسسات الدولية من انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. سياسيا برزت خلال الأيام الماضية مواقف أوروبية رافضة لأي تغييرات جغرافية داخل قطاع غزة بعد تقارير تحدثت عن توسيع إسرائيل لمناطق سيطرتها العسكرية فيما يعرف بالخط الأصفر وسط

0: مخاوف من فرض وقائع ميدانية جديدة داخل القطاع. وفي سياق متصل، هددت إسرائيل بتقييد عمل بعض المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في غزة، مطالبة إياها بتقديم بيانات تفصيلية عن موظفيها الفلسطينيين، ما أثار انتقادات حقوقية وتحذيرات من تأثير هذه الإجراءات على المساعدات الإنسانية. وعلى صعيد التضامن الدولي مع غزة، أعلنت الخارجية الإسرائيلية اليوم ترحيل عدد من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود الذي كان متجها إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفينتهم في المياه الدولية واعتقالهم ثم ترحيلهم إلى دول أوروبا.
1: نعم عرفات، ما دلالات مشروع إلغاء اتفاقيات أوسلو على مستقبل حل الدولتين والتسوية السياسية؟ وهل تشير التحذيرات داخل إسرائيل من انهاك الجيش واحتمال اتساع الحرب في غزة أو مع إيران إلى أزمة استراتيجية وأمنية متصاعدة؟
0: على الساحة الإسرائيلية تتواصل النقاشات السياسية والأمنية حول مستقبل الحرب على غزة وعلى إيران وتداعياتها الإقليمية والداخلية في إسرائيل وسط تصاعد الخلافات داخل الحكومة والمؤسسة العسكرية، حيث أثارت تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أثارت موجة من الانتقادات، حيث أعلن أن الجيش الإسرائيلي قد ينهار بشكل كامل في حال تخفيض مدة الخدمة لمدة 30 شهرا، وهذا ما يجعل التحذيرات جدية بعد تصاعد الحديث عن العودة إلى الحرب مع إيران، خاصة بعد الرفض الأمريكي لرد إيران حول المقترح المقدم في المفاوضات. وأجري مساء هذا اليوم اتصال بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب تباحثا فيه حول الرد الإيراني ولم تعلن التفاصيل. المؤشرات في إسرائيل تقول أن حالة من التصعيد قد تعم المنطقة قريبا، الأمر الذي إذا ما ربطناه بتصريحات وزير ورئيس الأركان حول انهيار الجيش والأزمة داخله يؤدي إلى تفاقم الأزمة الداخلية في إسرائيل، كونها تعتمد بشكل كبير على الجيش وترى فيه الحامي الأول لمشروعها في المنطقة. إسرائيليا أيضا تصاعدت النقاشات حول مشروع قرار قدمه الوزير إيتمار بن جبير حول إنهاء اتفاقية أوسلو التي تربط إسرائيل بالسلطة الفلسطينية، والتي في جوهر الأمر السلطة الفلسطينية هي إحدى نتائج هذه الاتفاقية. المشروع المقدم من إيتمار بن جبير يدعو إلى وقف وإنهاء اتفاقية أوسلو وتبعياتها، مما يدل على مطالبته بإنهاء السلطة الفلسطينية التي طالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه القرارات وهذه النقاشات والعمل على حل الدولتين فيما يخدم السلام، كما قالت السلطة الفلسطينية.
1: عرفات، رغم الوضع الأمني المعقد واستمرار هجمات المستوطنين، بيت لحم ترقد تحت النار. كيف يتحول ماراثون فلسطين الدولي في نسخته 10 إلى رسالة حياة وتصدي لكل أشكال الموت رغم تعقيدات المشهد الأمني واستمرار الهجمات؟ خذنا بالصوت إلى هذا الماراثون عرفات.
0: فعلا رغم الأوضاع الميدانية الصعبة في الضفة الغربية، شهدت مدينة بيت لحم انطلاق النسخة 10 من ماراثون فلسطين الدولي بمشاركة أكثر من 13,000 عداء من فلسطين و75 دولة حول العالم، في رسالة رياضية وإنسانية حملت التضامن مع قطاع غزة الذي شهد مشاركة رمزية في الماراثون، حيث تزامن انطلاق عدد من العدائين في القطاع بنفس الوقت الذي انطلق الماراثون في بيت لحم. المشاركون في الماراثون قطعوا مسافة 42 كيلو مترا داخل مدينة بيت لحم انطلاقا من ساحة كنيسة المهد في رسالة سلام ومحبة من مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، على أمل أن تصل رسالتهم للعالم كما وصلت رسالته في السلام والمحبة إلى العالم أجمع، كما قالوا. ميدانيا في الضفة الغربية شهدت تصاعدا لهجمات المستوطنين في عدد من المناطق من الضفة الغربية، كان أبرزها

0: في منطقة ترمسعية، حيث قام عدد من المستوطنون بتقطيع عشرات الأشجار المثمرة من أشجار الزيتون والعنب. كذلك في مدينة الخليل أعلن عن تقطيع واقتلاع أكثر من 1000 شجرة عنب في منطقة الخليل المشهورة بزراعته في الضفة الغربية، إضافة إلى الاستيلاء الجيش الإسرائيلي على مناطق، وهذه كانت سابقة هذا اليوم، حيث تم الإعلان عن سيطرة الجيش الإسرائيلي على أراضي في منطقة ألف المصنفة حسب اتفاقية أوسلو بأنها تحت السيطرة الفلسطينية. وهذه السابقة طالبت السلطة الفلسطينية، أدانتها السلطة الفلسطينية وطالبت بالتحرك لمنع تكرارها وانسحاب الجيش الإسرائيلي من مثل هذه المناطق. اعتداءات المستوطنين طالت المسجد الأقصى، حيث اقتحمه عشرات المستوطنين بقيادة فيجلن، وهو أحد قادة المستوطنين، الذي طالب بالسيطرة الكاملة وفرض السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى وبناء الهيكل اليهودي المنشود، إضافة إلى مناطق متفرقة من الضفة الغربية شهدت هجمات من المستوطنين ومداهمات واقتحامات للجيش الإسرائيلي، طالت اعتقال عشرات الفلسطينيين.
1: مراسلنا في رام الله عرفات داود، شكرا لك.
2: شكرا من القلب لك عرفات، ولمعاودة الاستماع إلى كل ما ورد من مراسلين من بيروت، القاهرة، بغداد، نيويورك والأراضي الفلسطينية، زوروا موقعنا الإلكتروني.
1: نعم بترا، حان الوقت لننتقل لاستوديو الأخبار لسماع موجز للأنباء مع الزميل سليم الفهد.
3: نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. حزب أمة واحدة ينتزع مقعد فارا من أيدي الائتلاف في الانتخابات الفرعية. تشالمرز يؤكد تخصيص تمويل إضافي لتنفيذ إصلاحات قوانين البيئة في موازنة الغد، وإيران تقدم إلى باكستان ردها على المقترح الأمريكي.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Europe.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS Audio app
1: and SBS On Demand.
4: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
5: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.

0: إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس لليوم، نبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة في سيدني، أقصى درجات الحرارة 22، كمان رؤية غير واضحة بالعاصمة الرياضية ميلبن و 18 درجة لليوم مع طقس صافي، بعد الأمطار ببرزبن و 25 درجة، 26 درجة غربا في بيرث وطقس مشمس. ننتقل جنوبا نحو أديلي 22 درجة لليوم، كامبرا العاصمة رؤية غير واضحة طقس صافي، درجات الحرارة أدناها 4 وأقصاها 20، 17 في هوبرت وطقس غائم إلى مشمس. نختم الجولة مع داروين، طقس غائم جزئيا و 33 درجة بمقاطعة الشمال.
1: نعم فترة، قبل ما نبتدي في الأخبار الرياضية، أول شيء هابي مادرز داي إليك ولجميع الأمهات وللزميلات متواجدين معنا بي اس بي اس.
0: ولا إليك سنة، أكيد
1: أكيد الأخبار الرياضية كثيرة في هالويكند، لكن خلينا نبتدي من الشق الأسترالي والشأن الأسترالي في كأس العالم. أعلن تم الإعلان في قرعة كأس آسيا 2027 في السعودية، حيث جاء منتخب أستراليا سوكروز في المجموعة الرابعة إلى جانب طاجكستان والعراق وسنغافورة. سيواجه المنتخب الأسترالي مدرب السابق غراهام أرنولد الذي يتولى حاليا تدريب المنتخب العراقي، بعد أن وضع المنتخبان في المجموعة نفسها ضمن البطولة القارية التي ستستضيفها السعودية. ستكون هذه المرة الأولى التي واجه فيها أرنولد منتخب أستراليا منذ استبداله بتوني بوبوفيتش مدربا للفريق في عام 2024. طبعا اللي قاله أرنولد أنه لم يسبق له أن درب ضد وطنه من قبل، لكن الأمر إيجابي طبعا سيستمر في ذلك لأنه الأمر حيكون أكثر مهنية. وكان منتخب أستراليا قد شارك لأول مرة في كأس آسيا عام 2007 قبل أن يحرز اللقب في عام 2015. من جانبه قال مدرب أستراليا توني بوبوفيتش إنه يرحب بمعرفة منافسي الفريق في بطولة 2027، مؤكدا أن التركيز الحالي للمنتخب ينصب فقط على كأس العالم لكرة القدم هذا العام أي 2026.
0: سناء، من الرياضة إلى أبرز عناوين الصحف.
1: نعم بيترا، نبتدئ جولتنا على الصحف الأسترالية. خليني أقرأ لك أول عنوان جاء في صحيفة سيدني مورنين هيرالد، وهو Property, a Visa and University Job, the Australian Links Forged by a Powerful Iranian Politician Sons in Melbourne. عقار وتأشيرة، وظيفة جامعية، روابط الأسترالية التي تم تسجيلها هذه السنة مع ابن أو نجل سياسي.

0: سياسي إيراني نافذ في ملبورن. ذكرت الصحيفة أن إسحاق قاليباف نجد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عاش ودرس وعمل في ملبورن لعدة سنوات، حيث التحق بجامعة ملبورن وعمل مساعدا في الأبحاث، كما حصل على تحويلات مالية مرتبطة بعقار استثماري يعتقد أن العائلة تمتلك في أستراليا. أشار التقرير كذلك إلى أن كندا رفضت طلبات إقامته بسبب مخاوف أمنية مرتبطة بعلاقاته بالنظام الإيراني، بينما تمكن من البقاء في أستراليا بتأشيرة طويلة الأمد، ما أثار تساؤلات حول آليات التدقيق الأمني والهجرة في البلاد.
1: سناء، إلى العنوان العريض Pre-Budget Reality Check for Supercharged Climate Spending. الأنظار كلها على الموازنة المرتقبة، واليوم يعني طبعا بلشت تتكشف التسريبات. وزيرة المالية الأسترالية كيتي غالاغر أقرت بأن الحكومة العملية لا تستطيع الاستمرار بالوتيرة نفسها من الإنفاق المعزز على التحول المناخي مع اقتراب إعلان الموازنة غدا. وأكدت غالاغر أن الإنفاق الضخم يلي شهدته الولاية الأولى لحكومة ألبنيزي لدعم الانتقال نحو الحياد الكربوني غير المستدام على المدى الطويل، وأشارت إلى أن الحكومة ستخفف بعض الحوافز بين الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية دون التراجع عن أهداف خفض الانبعاثات. اليوم غالاغر رفضت أيضا الاتهامات بأن الانفاق الحكومي ساهم بزيادة التضخم، واعتبرت أن الانتقادات سياسية بين مزدوجين، فيما تسعى الحكومة لجذب استثمارات أكبر من القطاع الخاص لتمويل الطاقة. الحكومة كانت خصصت عشرات مليارات الدولارات سناء للعمل المناخي خلال الولاية الأولى. الأنظار كلها على موازنة الولاية الثانية، وطبعا سنخصص أكثر من إضاءة بهالأسبوع لنفند الموازنة.
0: أكيد ستكون المزيد من التسريبات في الساعات المقبلة. نعود مرة أخرى إلى صحف الفيرفاكس، وهنا أقرأ من The Guardian how one nation won in Faroe, the maps that show the big swings across the seat. كيف فاز حزب أمة واحدة في Faroe؟ خرائط تكشف التحولات الكبيرة في التصويت. أوضحت صحيفة The Guardian أن فوز حزب One Nation أمة واحدة بمقعد Faroe جاء نتيجة انهيار تاريخي في دعم الحزب الليبرالي داخل واحدة من أكثر الدوائر المحافظة في أستراليا، مع انتقال أعداد كبيرة من الناخبين نحو اليمين الشعبوي. وبيّنت الخرائط الانتخابية أن مرشح الحزب ديفيد فارلي حقق قفزات ضخمة في الأصوات داخل البلدات الريفية والزراعية، بينما تراجع الليبراليون إلى مستويات غير مسبوقة بعد عقود من الهيمنة على المقعد. كما استفاد الحزب من غياب مرشح لحزب العمال ومن توحد أصوات اليمين خلفه.
1: سنبقى في هذا السياق كمان مع صحيفة The Australian Migrants Are On Our Side Hanson Claims. إذن زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون قالت أنه ناخبين اليوم من أصول مهاجرة لعبوا دور أساسي بفوز الحزب التاريخي بمقعد فارول، وأكدت أنه الحزب سيستهدف مستقبل الدوائر ذات الكثافة المهاجرة سيما بغرب سيدني. هانسون اعتبرت أنه العديد من المهاجرين ما بدهم أنه تتحول أستراليا للمكان يلي تركوه أو غادروه، وأشارت إلى أن دعم الحزب بالمناطق متعددة الثقافات عم يتزايد، بينما تأتي المعارضة الأكبر بالمناطق التقليدية البيضاء بحسب وصفها.
0: نعود مرة أخرى إلى صحيفة The Guardian. Woman charged after alleged anti-Semitic abuse at children's netball game in Sydney. توجيه اتهام لامرأة بعد إساءات معادية للسامية في مباراة نتبول للأطفال في سيدني. ذكرت الصحيفة أن الشرطة الأسترالية وجهت اتهامات لامرأة تبلغ من العمر 42 عام بعد اتهامها بإطلاق عبارات معادية لليهود خلال مباراة نتبول لفتيات دون 12 سنة في منطقة ماروبرا. وبحسب التقرير وقعت الحادثة خلال مباراة بين فريقين سينتس ومكابي، حيث أفاد شهود بأن امرأة أطلقت عبارات مساعدة

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: من مدفوعات سنترلينك والسوبر انويشن إلى قروض السكن وسوق العقارات، نأخذكم في رحلة أسبوعية إلى عالم المال والاقتصاد، لنقدم لكم طرقا ذكية في التعامل مع غلاء المعيشة والتخطيط لمستقبلكم المالي. لنحكي عن المال.
2: ومن المال إلى السياسة وتسليم إيران ردها إلى باكستان بشأن المقترح الأمريكي، هل يعني تقدما في مسار التفاوض أم يعكس تعثرا واستمرارا في الخلافات بين الجانبين؟ والرد دائما مع الزميل سليم الفهد. صباحك مبروك سليم.
3: صباح النور عليك سناء وعلى بتر وعلى جميع مستمعينا. بالفعل يعني كان هذا الخبر الأهم حتى يمكن قبل ربع ساعة، لكن تغير إلى بدء وصول ركاب سفينة رصدت فيها إصابات بفيروس هانتا إلى بلادهم. من بين هذه بين هؤلاء الركاب هم 4 أستراليين، من المفترض أن يصلون غدا إلى أستراليا. كما نعرف هناك كان سفينة سياحية وانتشر فيها فيروس هانتا. هذا الفيروس حقيقة خطير، لا يوجد له علاج ولا يوجد له لقاح حتى الآن. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ذهب بنفسه إلى أحدى جزر الكناري حيث الإسبانية، حيث يتم إجلاء هؤلاء الركاب للإشراف على عملية نزولهم. أيضا كان لابد من الإشارة إلى أنه هؤلاء سيخضعون للحجر لمدة 72 ساعة أولية، ثم 42 يوم يعني 45 يوم سيكون هذا الحجر، وبالتالي يتم مراقبتهم أثناء هذا الحجر لمعرفة ما إذا كان هناك أي أعراض لهم. لا بد من الإشارة أيضا إلى أنه حتى الآن هناك 6 إصابات مؤكدة و3 وفيات. عودة إليكم مترا وسناء.
2: سنبقى معك سليم. واليوم أثار وصول 13 شخص من عائلات مرتبطة بتنظيم داعش إلى أستراليا جدل واسع بمختلف الأوساط الأسترالية، سيما بين الجاليات يلي كانت ضحية لأعمال داعش في الماضي. أما بيترا، التقى الزميل سليم الفهد بالسيد مخلص حبش والسيد بشار هبيل، وهما من الذين عايشوا تداعيات اجتياع داعش لتلك المناطق، لكن لابد من الإشارة أن التحقيقات لا زالت سارية في هذا الموضوع. خلينا نستمع. إذن لنستمع إلى هذه الإضاءة من إعداد الزميل سليم الفهد فيما القضاء سيقول كلمته.
3: شهدت أستراليا خلال الأيام الماضية جدلا واسعا بعد تأكيد الحكومة وصول 13 شخصا من عائلات مرتبطة بتنظيم داعش من مخيمات شمال شرق سوريا، بينهم 4 نساء و9 أطفال، فيما ألقي القبض على 3 نساء ووجهت إليهن تهم من قبل الشرطة الفيدرالية. هذا التطور أعاد إلى الواجهة مشاعر وذكريات مؤلمة لدى الكثير من أبناء الجاليات التي تعرضت لجرائم تنظيم داعش، خصوصا أبناء الموصل وسهل نينوى. للحديث عن ردود الفعل داخل هذه الأوساط ينضم إلينا اليوم السيد مخلص حبش، وهو رئيس الجمعية الاجتماعية الثقافية السريالية في ولاية فيكتوريا، وكذلك السيد بشار هابيل، وهما من الأشخاص الذين عايشوا تداعيات اجتياح داعش لمدينة الموصل وسهل نينوى. مرحبا بك معنا اليوم مخلص.
4: أهلا وسهلا.
3: بداية يعني كيف تنظرون إلى أنباء وصول عائلات مرتبطة بداعش إلى أستراليا، وهل أثار هذا الخبر حقيقة رد فعل شخصي أو حتى داخل الجالية بعد سماعه؟
4: بالتأكيد يعني الموضوع كان صدمة للجالية السريانية في أستراليا، وهناك شعور بالغضب والإحباط وفقدان الثقة تقريبا بالحكومة الأسترالية. احنا يعني يوم امس كان يوم مؤلم لنا، واعتقد للكثير من الاستراليين مو بس للجالية السريانية، خاصة ان الكثير اعتبر هذا الموضوع وكأنه معاقبة للضحية ومكافأة للجنات. وايضا من باب اخر يعني احنا جاليتنا السريانية ما تنظر للموضوع بشكل مصلحة شخصية للجالية، ولكن ايضا من منظور ابعد، يعني جاليتنا السريانية تنظر إلى موضوع الدولة الأسترالية

0: ككل وموضوع الانسجام الاجتماعي والأمن الوطني، لأن قرار الحكومة بالحقيقة جاهل مطالب الكثير من الأستراليين، خاصة إحنا ماذا نلقى تفسير كيف تتصرف الحكومة بهذه الطريقة من تفضل مصلحة أفراد معدودين على رغبة تقريبا غالبية الشعب الأسترالي.
1: بخلص يعني خل استوقفك، لابد من الإشارة إلى أنه الشرطة الفيدرالية ألقت القبض على 3 نساء، وحسب التقارير أنه وجهت إليه التهم مختلفة. يعني هل هذا يعني يخفف من الصدمة لأبناء الجالية؟
0: بصراحة يعني موضوع تقديم متهمين للعدالة، يعني احنا نعتبره بحد ذاته نوع من العدالة، يعني احنا كضحايا لتنظيم داعش اللي تأذينا وما تم إنصافنا من قبل حكوماتنا بالشرق الأوسط، فإحنا ننظر للموضوع بهذا الشكل. وأيضا يعني ما أريد أعلق على موضوع، لأن الموضوع صار بيد القضاء وخلي القضاء يأخذ مجرى.
1: طيب إذا عدنا إلى الذكريات، يعني بالتأكيد لما يعني سمعت هذه الأخبار عادت لكم هذه الأخبار ذكريات ما حصل في تلك الفترة، أعطينا فكرة يعني كيف تأثرتوا أو ضررتوا بوصول داعش خاصة إلى شمال العراق، أقصد بالموصل سهل نينوى وما ذلك.
0: قبل 12 سنة أكيد يعني ماكو أفظع من واحد يعوف وطنه، ماكو واحد من أفظع من يعوف بيته، يعوف ذكرياته، يعوف هويته، ها؟ فهذا يعني كان صدمة وخيبة أمل، دعنا عن الآثار النفسية والخسارة، ناس كثير انقتلوا، ناس كثير انخطفوا واستعبدوا، فيعني بعودة أعضاء أو هؤلاء النسوة إلى أستراليا، الجالية السريانية استعادت كل ذيك الذكريات، وكأنه الموضوع اليوم يعني شاهد قدامنا، حاضر قدامنا. بس مع ذلك احنا يعني كجالية سريانية شعب نحب الحياة ونريد نعيش، فجيتنا لأستراليا أنه نريد نعيش في كنف دولة يحكمها القانون والمؤسسات، ونشوف الإنسان يعامل باحترام. بس مع الأسف قرار الحكومة الأخير كان صدمة بالنسبة لنا، يعني شعرنا أنه هو عدم احترام لمشاعرنا وخساراتنا.
1: يعني حسب الألم خلال كلامك، يعني لكن البعض يعني حتى بعض المسؤولين وأيضا بعض السياسيين يقولون إنه بعض هذه المجموعة هم من الأطفال اللي لا ذنب لهم، يعني كيف يمكن للحكومة أو حتى المجتمع الأسترالي أن يتعامل مع هؤلاء الأطفال إذا تركنا النسوة على جنب؟
0: ما في يوم من الأيام كان أي فرد من أفراد الجالية السريانية ضد الإنسانية وضد أن يحرم الطفل من أمه أو أبوه أو من عائلته. بس إحنا هل إحنا منظمة خيرية أم دولة؟ إذا كانت دولة لازم ننظر أيضا للموضوع بصورة أوسع، شنو ذنب 6.5 مليون طفل أسترالي يعيشون بخوف وقلق من مستقبلهم؟ وأيضا لازم عندنا أطفال أيزيديين هم حاليا أستراليين في كوينزلاند، يجوز بعضهم بدون أب وأم، فأيضا لازم ننظر لهؤلاء الأطفال شنو ذنبهم سوى أنهم خلقوا أيزيديين.
1: أيضا يعني مخلص أكو جانب آخر لابد من الإشارة إلى أنه أكو أيضا مجموعة أخرى ما زالت باقية في سوريا، يعني 21 شخص من العائلات المرتبطة بداعش، هل تتوقعون أنه السماح بوصول هذه المجموعة الآن قد تشجع الآخرين على المجيء إلى أستراليا مستقبلا؟
0: يعني إحنا ما نقدر نتوقع أي قرار حكومي، لأن إحنا مو جهة نقدر ندخل في هذه الأمور، بس بصراحة قرار الحكومة الأسترالية يوم أمس كان غير مطمئن لنا، وأيضا هذا بعث برسالة يعني سلبية للمجتمع الأسترالي وممكن للمجتمع الدولي أيضا، أنه أستراليا متساهلة أو قد تتساهل مع هذه الأمور.

0: مع الأسف يعني إحنا لمسنا من خلال أفراد جاليتنا خيبة أملهم وإحباطهم من الحكومة الأسترالية.
1: يمكن أخيرا مخلص حضرتك رئيس الجمعية الاجتماعية الثقافية السريانية في ولاية فيكتوريا، وبالتأكيد لكم اتصالات مع سياسيين مع مؤسسات حكومية، هل تحاولون أن توصلون صوتكم بهذا يعني خيبة الأمل هذه بالرفض هذا إلى هذه الدوائر؟
0: بالتأكيد يعني إحنا على تواصل مع أعضاء البرلمان الفيدرالي وأعضاء الحكومة، وقبل وصول هذه الوجبة إحنا بعثنا برسالة إلى أصحاب الاختصاص وعبرنا عن مخاوفنا، لكن مع الأسف يبدو أنه الحكومة لها رأي آخر.
1: شكرا جزيلا لك. كان معنا السيد مخلص حبش رئيس الجمعية الاجتماعية الثقافية السريالية في ولاية فيكتوريا، شكرا لكونك معنا اليوم.
0: شكرا لكم.
1: ومعنا أيضا السيد بشار هابيل، وهو أحد الأشخاص الذين تضرروا من اجتياح داعش لمناطق شمال العراق تحديدا في الموصل وسهل نينوى. مرحبا بك معنا بشار اليوم.
2: أهلا وسهلا بك أخ سليم، وتشرفنا بحضرتك وبقناة اس بي اس عربية.
1: بشار، يعني كيف كانت ردة الفعل لما سمعت أنه عوائل من داعش تحديدا 3 أو 4 نساء و9 أطفال وصلوا الأمس إلى أستراليا، كيف كانت ردة الفعل على هذا الخبر؟
2: الصراحة مو بس يعني الشعب الأسترالي بصورة عامة، يعني كان عنده غير النظرة منه الحكومة تأخذ إجراءات صارمة بهذا الخصوص، لأنه النساء الدواعش لهم فقرة وعقيدة متطرفة وخلفية الذبح والقتل والإرهاب، بس مع الأسف شفنا غير شيء، تراجع من الحكومة الحزب العمال، وهذا الشيء يعني الشعب صراحة ما عنده ثقة بالحكومة من هسه ورايح من وراء هاي الشغلة، لأنه صراحة الشيء اللي عشناه احنا أثناء فترة الدعش في قضاء الحمدانية قرقوش بغدادة، يعني شيء بصراحة ما أوصف إياه، ما أريد أرجع ذكريات نظري مرة ثانية، لأنه شيء صعب بصراحة.
1: نعم، نتكلم عن شيء صعب، بس نحدث الناس إنه قضاء الحمدانية هو قضاء تابع لنينوى، مضبوط؟
2: نعم، الموصل.
1: بالموصل اللي هو شمال العراق. يعني بس سمعت انه هاي المجموعه جايه الى استراليا، شو الذكريات اللي يعني بقت في بالك في ذهنك؟
2: صراحه يعني بعد اني ما عندي اي ثقه يعني اخلي ولدي هنا، لانه صراحه لانه مستقبل استراليا نحو الأسوأ، لانه هذول يزرعون تطرف في مستقبل يعني استراليا نحو الأسوأ. المفروض من الحكومه الاستراليه تاخذ اجراءات بالسحب الجنسيه وطردهم من البلاد، وقلنا نظن ان الحكومه الاستراليه سوف تفكر بالمستقبل الدوله والشعب.
3: نعم، شكرا للزميل سليم الفهد، ونجدد ونقول بأن التحقيقات لا زالت سارية في هذا الموضوع.
4: الساعة الأولى شرفت على النهاية، بساعتين هل تدخل المنطقة مرحلة تسوية الضرورة؟
3: الكثير في هذا الموضوع ومواضيع أخرى في الساعة الثانية والثالثة من برنامج Good Morning Australia. صباحكم مبروك، وخلينا مع أغنية.

0: في عناوين هذه النشرة: بدء وصول ركاب سفينة تفشي فيروس هانتا إلى بلدانهم، وبينهم 4 أستراليين وسط إجراءات حجر صحي مشددة. حزب أمة واحدة ينتزع مقعد فارا من أيدي الائتلاف في الانتخابات الفرعية. وتشالمرز يؤكد تخصيص تمويل إضافي لتنفيذ إصلاحات قوانين البيئة في موازنة الغد. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. بدأ الركاب وأفراد الطاقم بالنزول من السفينة السياحية التي شهدت تفشيا قاتلا لفيروس هانتا، ويعود الموجودون على متن السفينة MV هونديوس، ومن بينهم 4 أستراليين وأحد المقيمين الدائمين، إلى بلدانهم الآن، حيث يتم وضعهم في الحجر الصحي لمنع المزيد من انتشار المرض. وهبطت طائرات الحكومية تقل مواطنين إسبان وفرنسيين في مدريد وباريس بعد ظهر يوم أمس الأحد، حيث نقل الركاب إلى المستشفيات. فيما قالت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا غارسيا إن الإجراءات الوقائية المناسبة تتخذ لضمان الحد من أي خطر لانتقال العدوى.
1: The risk of contagion for the general population is

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: الرسمية إيرانية أن طهران تطالب أيضا بوقف القتال في لبنان وتقديم ضمانات لأمن الملاحة عبر مضيق هرمز. وبحسب التقارير فإن المقترح الأمريكي الأخير يتضمن إنهاء النزاع وإعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي ثم مناقشة البرنامج النووي الإيراني لاحقا، وهو ما تقول طهران إنه ينبغي بحثه في مرحلة لاحقة. هذا وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تلقيه الرد الإيراني.
2: Even today, the field marshal was telling me that a response from Iran has been received, and beyond this, I cannot go into further details here. I would like to pay tribute to the efforts of Deputy Prime Minister Ishaq Dar, and especially extend my heartfelt congratulations to Field Marshal Sayed Asim Munir for dedicating himself day and night to this task.
1: قال مسؤولون صحيون في غزة أن غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين على الأقل، بينهم شرطيان، في هجمات منفصلة استهدفت وسط وجنوب قطاع غزة. وبحسب التقارير فقد استهدفت إحدى الغارات مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 2 آخرين، فيما أسفرت غارة منفصلة في خان يونس عن مقتل عنصرين من جهاز الشرطة الذي تديره حركة حماس. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن شرطيين كانا ينفذان ما وصفه بنشاط مشبوه، وأنهما شكلا تهديدا مباشرا للقوات الإسرائيلية. من جانب آخر يقول مراسل SBS عربي في الأراضي الفلسطينية عرفات داود:
3: مع بداية هذا الشهر وهو شهر مايو، يعيش قطاع غزة على وقع تصعيد متواصل وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، لا سيما غربي مدينة غزة ومخيم الشاطئ، حيث خلف القصف دمارا واسعا في المنازل والبنى التحتية، إلى جانب سقوط المزيد من الضحايا والجرحى.
1: ستتقدم امرأتان مرتبطتان بتنظيم داعش بطلب للإفراج عنهما بكفالة بعد توجيه تهم تتعلق بالاستعباد إليهما. وكانت كوثر أحمد المعروفة أيضا باسم كوثر عباس وزينب أحمد قد وضعتا قيد الحبس الاحتياطي بعد مثولهما أمام المحكمة يوم الجمعة. وكانت المرأتان ضمن 4 نساء و9 أطفال أعيدوا إلى أستراليا من مخيم الروج للاحتجاز في شمال شرق سوريا، حيث تحتجز عائلات مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية منذ انهيار التنظيم عام 2019. وتزعم الشرطة أن كوثر أحمد سافرت إلى سوريا مع زوجها وأطفالها عام 2014 وقامت لاحقا باستعباد امرأة يزيدية. وتواجه كوثر أحمد تهما تشمل الاستعباد وتجارة العبيد، فيما وجهت إلى زينب أحمد تهم تتعلق بالاستعباد واستخدام شخص مستعبد. هذا ومن المقرر أن تتقدم بطلب للإفراج بكفالة أمام محكمة ملبن اليوم. اختار الناخبون في مقعد فارا الفيدرالي الإقليمي مرشحا من خارج الائتلاف للمرة الأولى في تاريخ الدائرة. فقد حقق مرشح حزب أمة واحدة ديفيد فارلي فوزا كاسحا في الدائرة الريفية الواقعة جنوب ولاية نيو ساوث ويلز بعدما حصد 59% من الأصوات التفضيلية النهائية بين المرشحين الأخيرين. وكانت المستقلة ميشيل ميلثورب المرشحة الوحيدة التي شكلت تحدي جديا له. وظلت دائرة فارا تحت سيطرة الزعيمة السابقة لحزب الأحرار سوزان لي لمدة 25 عاما،

0: Advertising.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
2: واحدة بولين هانسن في حديث لها للقناة التاسعة إن حزبها أصبح يشكل الآن قوة انتخابية مؤثرة.
3: This election is going to be a turning point for Australia, because this will be the first one nation seat that's won in the lower house.
2: من المقرر أن تتضمن الموازنة الفيدرالية المقبلة تمويلا جديدا بقيمة $500 مليون للمساعدة في تنفيذ إصلاحات قوانين البيئة الوطنية في أستراليا. وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن موازنة الغد ستشمل تمويلا لتبسيط إجراءات الموافقات البيئية بما يسهم في جذب الاستثمارات إلى مجالات ذات أولوية وطنية مثل الإسكان والطاقة والمعادن الحيوية. وفي حديثه لأس بي أس قال تشالمرز إن الحكومة ستتعامل مع بعض المخاوف التي يطرحها الناس بشأن العدالة بين الأجيال.
4: We have to see what's in the budget on Tuesday night. You know, we've made it really clear that when it comes to some of the issues that have been speculated about, our focus in housing is on housing supply. The challenge begins there, but it doesn't end there. The status quo in the housing market and the tax system is unfair, and that makes it unacceptable to us. We will respond to some of those legitimate concerns that people have about intergenerational fairness and other issues.
2: إلى الرياضة، حيث جرت في الرياض قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 لكرة القدم التي ستقام في السعودية مطلع العام المقبل بمشاركة 24 منتخبا موزعة على 6 مجموعات. ووقعت أستراليا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب طاجكستان والعراق وسنغافورة. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس، أقصى درجات الحرارة فيها 26، أدليد مشمس إجمالا 21 درجة، ملبورن غائم يتحول إلى صحو 18، هوبرت غائم 17 درجة، كامبرا مشمس إجمالا 21، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن أمطار متفرقة كذلك 25 درجة، وأخيرا داروين غائم جزئيا 34 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: الجديد الأول للهدنة هذا بحد ذاته بيكشف طبيعة طبيعة المشهد. يعني لو كنا أمام اتفاق ناضج لكانت الهدنة تحولت بسرعة إلى اتفاق واضح واتفاق مكتوب، لكن ما نراه اليوم إشي مختلف. يعني واضح أن هناك رغبة في منع يعني التصعيد ومنع الانفجار أكثر من وجود يعني قدرة حقيقية على حتى اللحظة على حتى نسمع اتفاق نهائي. برأيي نحن أمام مسارين بتحركوا بنفس الوقت. المسار الأول مسار تفاوضي حقيقي، لأن الطرفين بيعرفوا أن الحرب المفتوحة مكلفة جدا. الولايات المتحدة لا يعني لا تريد أنها تتحول الأزمة إلى حرب استنزاف، وإيران لا تريد أنها تخسر ما بقي لديها من من من من أوراق تحت هذا الضغط العسكري والاقتصادي. لكن المسار الثاني هو إدارة الأزمة، ومش حلها، مش مجرد الحل، هو إدارة الأزمة. بمعنى إنه كل تمديد للهدنة بخفف شوية من الحرارة لكن ما بطفئ النار. يعني طالما إنه الملف النووي لم يحسم، وطالما إنه هرمز ما زال يستخدم كورقة ضغط، وطالما ما زالت الثقة معدومة بين الطرفين، إحنا أمام هدنة قابلة للكسر في أي لحظة. نعم، عشان هيك أنا بقول إنه بالفعل هناك طريق قد يقود إلى اتفاق، لكنه طريق للأسف ضيق جدا جدا ومحفوف كما زي ما بقولوا بالألغام.
2: دكتور عامر، إلى مضيق هرمز الذي يراه البعض ورقة ردع حقيقية، تقدر الخسائر المحتملة لإغلاقه بمئات ملايين الدولارات اليوميا، سواء من الجانب الإيراني، إيران تعتمد على صادرات النفطية، أو أيضا إلى جانب الاقتصاد العالمي. اليوم تمر عبر هذا المضيق تقريبا خمس تجارة النفط العالمية. من يدفع الكلفة الأكبر فعليا مع استمرار إغلاق المضيق، إيران أم الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل يشكل اليوم مضيق هرمز ورقة ردع حقيقية أم سلاح مكلف على الجميع؟
1: بالفعل أستاذ بيتر، هذا السؤال أيضا جوهري، لأنه مضيق هرمز هو مش مجرد ورقة تفاوض أو ورقة ضغط، هو أيضا أصبح مركز أساسي في التحدي اللي عم بتمر فيه المنطقة. يعني كل المعطيات الدقيقة بتأكد على أنه إيران هي الخاسر الأكبر من إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي وكثير من التقديرات بتقول أنه إيران عم تخسر يوميا ما يزيد عن 500 مليون دولار يوميا. وبالتالي الإيران عم تدفع الكلفة مباشرة نتيجة الظروف اللي عم بتصير في مضيق هرمز. لكن بالمقابل لازم نحكي أيضا أنه الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة ما زالوا أيضا يتأثرون بهذا الإغلاق. زي ما بنعرف أنه دول كثيرة من دول الخليج العربي تعتمد على هذا المضيق في التصدير. طبعا تختلف من دولة إلى دولة، بعض الدول تعتمد بالكامل على تصدير النفط على هذا المضيق، دول أخرى بنسبة أقل. لكن أيضا مضيق هرمز ما زال أيضا يلحق ضرر بدول للأسف بدول الخليج. لذلك مضيق هرمز ورقة ردع حقيقية لما يكون الأمر متعلق فقط بإيران، لكن بنفس الوقت يجب أن نعلم أن الآثار في مضيق هرمز مرتبطة بالجميع، والجميع يدفع الثمن. هرمز ورقة قوية نعم، لكنها مش ورقة رابحة بالكامل، هي أقرب إلى سلاح ردع ممكن نقول متبادل، يخيف الخصم لكنه بيحرك المنطقة كلها إذا استخدم بلا حساب.
2: دكتور عامر، أعود إلى ورقة التفاوض. هل يمكن لوثيقة واحدة مؤلفة من 14 نقطة أو مسودة يعني أن تعيد رسم التوازن بين واشنطن وطهران؟ وإلى أي مدى باتت ملامح هذه النقاط الـ14 واضحة؟
1: بالفعل أستاذ بترا، يعني السؤال اللي حضرتك طرحتيه الآن فيما يتعلق بهاي الوثيقة المكونة من صفحة واحدة و14 نقطة، مع العلم أنه لا يوجد جزم حتى هذه اللحظة ولا يوجد نشر رسمي لمضمون هذه الوثيقة، لكن حتى نكون دقيقين، هاي الوثيقة هي فقط تفتح باب المفاوضات، هي تفتح باب للتفاوض، لكنها لا يمكن أنها تعيد رسم التوازن بين واشنطن وطهران. ليش؟ لأن المشكلة هي مش في عدد النقاط، لكن هي مشكلة في طبيعة النقاط نفسها. هل هذه النقاط الـ14 اللي بتتحدث عنها الوثيقة وتتحدث عنها الصحف، هل بتعالج جوهر الأزمة ولا بتأجل الأزمة؟ يعني الملامح المؤكدة إنه إحنا لسنا أمام اتفاق نهائي. إحنا

0: إطار مؤقت، إطار مؤقت، رايت. وإيران ما زلنا ننتظر الرد الإيراني، رايت. وبالتالي أنا بقدر أقول بوضوح إنه النقاط الـ14 يمكن ليست واضحة بالكامل، لكن أنا بتأكد أنه هذه فقط هي وثيقة من أجل فتح باب التفاوض ووقف الحرب مؤقتا وليس إنهاء الحرب. هذه الوثيقة ما بتعيد رسم التوازن وحدها، لكنها قد تنقل الصراع من منطق النار لمنطق الشروط كما يقال. فإذا تضمنت هذه الوثيقة ضمانات واضحة قد تكون بداية اتفاق فعلي، لكن إذا كانت مجرد وقف الحرب لمدة 30 يوم نحن أجلنا الحرب فقط، لا أكثر ولا أقل، وبالتالي إحنا لسنا أمام اتفاق تاريخي، بل إحنا أمام يعني تأجيل التفاوض أو تأجيل الانفجار لا أكثر ولا أقل.
1: لاحظنا تبدل بمسار حزم ترامب فيما يخص الملف النووي بالتحديد واستخدام لغة أكثر ليوني. هل من مساحة تفاهم جديدة حيال هذا الملف، أم نحن أمام استراتيجية تفاوضية تقوم على رفع سقف الشروط لتحسين المكاسب؟
0: أستاذ بترا، يعني إذا لاحظنا أنه في البداية كان الخطاب الأمريكي بيقوم على لغة عالية جدا، ضغط وتهديد ويمكن الرفع سقف الشروط عالية جدا. الآن صحيح بنلاحظ أنه اللغة أصبحت أكثر مرونة، ويمكن الرئيس نفسه الأمريكي أصبح أكثر تفاؤل، لأن واشنطن أدركت أنه فرض كل الشروط دفعة واحدة يمكن يدفع إيران يمكن إلى التشدد، قد يؤدي إلى تفجير كل المفاوضات. لكن هذا لا يعني أنه، حتى نكون دقيقين، هذا لا يعني أنه واشنطن تخلت عن مطلبها الأساسي اللي هو تقييد البرنامج النووي الإيراني بصورة كاملة. يعني آخر ما هو منشور على تحديدا على أكسيوس بيشير إلى أنه النقاش لا يدور حول اعتراف مفتوح بحق إيران في التخصيب، لكن هو حول تفكيك كامل وتفكيك فوري لكل الملف، لكل الدائرة النووية الإيراني. لذلك برأيي أنه ما نراه اليوم مش تحول من الحزم إلى التنازل، هو نوع من الانتقال من الحزم العسكري إلى الحزم التفاوضي كما يقول البعض. أنا بتقديري إيران هي بتحاول أنها تفعل العكس، أنها تقبل بالنقاش لكنها لا تريد أنها تبدو كأنها يعني تنازلت تحت الضغط. وبالتالي نعم توجد مساحة تفاهم لا شك، لكن هاي المساحة تبقى ضيقة، ليست سلاما لكن اختبار، وهي المشكلة الأساسية. لأنه في حال الفشل لا شك أنه سنعود إلى لغة ترامب الأصلية الصلبة الخشنة بسرعة كبيرة جدا.
1: دكتور عامر، هل تتجاوز المفاوضات الملف النووي لتلامس اليوم هواجس الأمن الإقليمي، سيما بعد الاختبار القاسي اللي عاشته دول الخليج خلال هذه الحرب الأخيرة وما زالت يعني حتى اللحظة؟ وكيف تقرأ إصرار إيران على رفض بعض البنود رغم حجم الخسائر الاقتصادية العسكرية كما السياسية؟
0: تعرفي أستاذة فترة إنه المفاوضات هي ليست مفاوضات نووية، المفاوضات يمكن الملف النووي هو الملف الطاغي على المشهد، لكنه مش كل القصة. يعني بعد خاصة بعد العدوان الأخير اللي قامت به إيران ضد دولة الإمارات، أصبح يمكن من الصعب إنه نقول إنه إذا تم حل الملف النووي إحنا حلينا كل المشاكل. لا، أي اتفاق جديد إذا أراد أن يكون قابل للحياة، أنا بحكيها بكل موضوعية، يجب هذا الاتفاق حتى يكون قابل حياة يجب أنه يعالج مشاكل الأمن الإقليمي. اتفاق 2015 كان اتفاق نووي، لكنه لم يكن اتفاق متعلق لا بالصواريخ الإيرانية ولا بالمسيرات الإيرانية. إصرار إيران على رفض بعض البنود المتعلقة بأمن الخليج، أنا أعتقد هذا سوف يؤدي بنا إلى الدخول في والاصطدام بحائط كبير. نعم، المفاوضات تتجه إلى أبعد من النووي، لكنها لم تصل إلى اتفاق أمني إقليمي شامل. إيران ترفض بعض البنود لأنها تريد ثمن أكبر وضمانات أكبر، ويمكن صورة سياسية لا تبدو فيها وكأنها خرجت من الحرب مكسورة، لكن الأمن الإقليمي الخليجي هو مطلب أساسي ولا يمكن لأي اتفاق أن يحدث دون هذا الأمر.
1: دكتور عامر، ما فينا اختم الا مع هيك القاء نظرة على لبنان في ظل جولة المفاوضات التحضيرية الجديدة بين لبنان واسرائيل هذا الاسبوع، الى اي حد يمكن لمسار التفاهمات الامريكية الايرانية ان ينعكس على الساحة اللبنانية، وهل يفتح الباب اليوم امام تسوية اوسع أم أن لبنان سيبقى رهينة تعقيدات الإقليم وتشابك الملفات؟
0: بالفعل أستاذة فترة، يعني الربط بين ما يحدث في مضيق هرمز وما يحدث بين لبنان وبين إسرائيل هو أمر أساسي وجوهري. إذا نجحت التفاهمات الأمريكية الإيرانية في خفض التصعيد، لا شك أنه هذا سيمنح المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية فرصة أفضل. ليش؟ لأنه حزب الله زي ما بنعرفه جزء أساسي من من من من المعادلة، وأي تهدئة مع إيران بتخفف الضغط على الجبهة اللبنانية وبتفتح الباب أمام نقاش أكثر جدية حول وقف النار والانسحاب الإسرائيلي وموضوع ضبط الحدود وموضوع الترتيبات الأمنية في الجنوب. لكن حتى نكون دقيقين، لا يعني إنه لبنان يعني ذاهب غدا إلى سلام مع إسرائيل. يعني آخر التقارير بتشير إلى إنه وقف إطلاق النار بين الطرفين، لكن هذا الوقف ما زال هشا والضربات الإسرائيلية ما زالت مستمرة على الرغم إنه هناك مسار تفاوضي. أنا بعتقد إنه التفاهم الأمريكي الإيراني بيفتح نافذة لكنه ما بيصنع حل الكافي. الحل في لبنان بيحتاج على الأقل إلى 3 شروط، بيحتاج إلى قرار لبناني داخلي واضح، بيحتاج إلى ضمانات عدم العودة للتصعيد، وبيحتاج لا شك إنه إلى ضغط دولي وشرعية دولية. لكن إذا فشلت التفاهمات بين واشنطن وطهران، لبنان سيكون للأسف أول الساحات اللي راح تدفع الثمن. لبنان أمام فرصة لا شك، وفرصة هاي الفرصة مهمة جدا. إذا تقدم المسار الأمريكي الإيراني، نحن أعتقد سوف يتقدم المسار اللبناني الإسرائيلي. وبالنهاية يعني إحنا يعني زي ما بتعرف حضرتك كل الملفات متشابكة، يبقى لبنان زي ما كان للأسف طول عمره رهين إلى اللي عم بيحدث في الإقليم. لا هو قادر على صناعة القرار بالكامل، ولا هو محمي من هذا الانفجار القادم.
1: شكرا من القلب لك دكتور عامر فخوري أستاذ القانون الدولي على هذه القراءة القيمة.
0: أنا اللي حاب أشكر حضرتك أستاذ بيترا على كرم الدعوة، تحياتي لكم وتحياتي أيضا للأحباء المستمعين. نهاركم كله خير وبركة.
1: نشير في نهاية هذا اللقاء إلى أن الآراء الواردة فيه تعبر عن وجهة نظر صاحبها، وقد لا تعكس بالضرورة رأي SBS عربي.
2: شكرا بيترا، وأكيد رح نسمع هذا اللقاء على موقعنا الإلكتروني. مستمعينا، ننتقل الآن إلى استوديو الأخبار لسماع موجز الأنباء مع الزميل سليم الفهد.
3: نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. السلطات الأسترالية تستعد لوصول 4 أستراليين كانوا على متن سفينة تفشي فيروس هانتا بوضع خطة لحجر صحي مشدد. حزب أمة واحدة ينتزع مقعد فارة من أيدي الائتلاف في الانتخابات الفرعية، وتشامبرز يؤكد تخصيص تمويل إضافي لتنفيذ إصلاحات قوانين البيئة في موازنة الغد.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
7: Work in progress.

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: و33 درجة بمقاطعة الشمال وطقس غائم جزئيا.
3: نعم بيترا، يعني هالويكند كان ويكند الديربيز ما بين أول واحد، خلينا نقول ما بين الوداد والرجاء، وانتهى بفوز الوداد. أما الثاني اللي كان الكل بيستناه وبرشلونة تهزم ريال مدريد وتتوج بالليغا للمرة 29 في تاريخ طبعا الليغا. طبعا أفادت برشلونة، أفادت التقارير بأنه برشلونة توج بطلا للدوري الإسباني لليغا للمرة 29 في تاريخه بعد فوزه على الريال في الكلاسيكو بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الحاسمة من الموسم. بيترا، طبعا لما بيكون هالكلاسيكو يعني أوروبا والبلاد العربية وأمريكا كله حط إيده على قلبه. جاء الهدف تقدم عبر اللاعب ماركوس راشفورد من ركلة حرة في الشوط الأول قبل أن يعزز فيران توريس النتيجة بهدف ثاني بعد هجمة منظمة ليحسم برشلونة المباراة عمليا ويتوج باللقب. في الحقيقة أنه كان حاسم برشلونة هذا اللقاء قبل أن يبتدئ. إحنا بنعرف كلنا أنه في كتير من المشاكل بين اللاعبي ريال مدريد وفي النادي نفسه. طبعا هارد لاك للريال ومحبي الريال، وطبعا مبروك للبرشلونيين اللي بيقولوا اليوم حبيبي برشلوني.
2: من الوقفة الرياضية إلى وقفة فنية وذا تويست مع الفنانة اللبنانية لورا خليل اللي هي حاضرة بأستراليا، ستجيب عن أسئلة بشأن الفن والموضوع اللي شغل بعض اللبنانيين وعرض للانتقادات وحوارها أو رسالتها المباشرة لأفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي. اللقاء مع زميلة سناء وهيب بعد هذا الفاصل.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
11: أهم الأخبار من مراسلنا حول العالم.
12: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
11: تابعوا

0: آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي
1: من بغداد، معكم أشرف العزاوي،
0: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
2: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
0: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
3: وكانت هذه أخبار القاهرة، معكم محمد الشزي.
4: إنه شاربيل تعلقت فيه، تعلقت ما بعرف إنه بحب موت، ما كل واحد قلت لك part of me قد ما بيضحكني، عرفتي؟ هو بسمة البيت، فرحة البيت.
5: أنا عم بسمعك، احكي لي على أغنية حالات وكيف كانت.
4: قلت له يا أليكسي، هل قدي بتحب شاربيل؟ هو لأنه الكاتب، لأنه هو من هو هذا خيي. قلت له أليكسي، هل قد بتحب شاربيل؟ هل قد بتعمل أغنية حلوة؟ عمل أغنية حلوة.

0: مرحبا، أنا سناء وهيب من بودكاست نغمات. اليوم لدينا لقاء مختلف، لقاء مع صوت لا يمر مرور الكرام بل يترك أثرا من الفرح والحنين والأصالة في نفس الوقت. ضيفتي اليوم هي الفنانة اللبنانية لورا خليل التي حملت الأغنية الشعبية من لبنان إلى قلوب الاغتراب. استطاعت أن تحافظ على روح التراث ونكهة الفرح في زمن تغير فيه الكثير. في هذه الحلقة سأرافقها في محطات من مسيرتها الفنية، نتوقف عند علاقتها بالجمهور والسوشيال ميديا، كما سنسمع ولأول مرة عبر بودكاست نغمات أغنيتها الجديدة يا حلاتو. أهلين لورا.
1: بونجور، يا صباح الورود. مرسي مرسي على المقدمة الحلوة. يا صباح كل اللي عم يسمعنا ولكل إكيب الإذاعة.
0: أول شيء الحمد لله على سلامتك، وصلتي من لبنان على أستراليا. حنحكي ليه هالرحلة على أستراليا أو الجولة في أستراليا، لكن لورا احكي لنا عن مسيرتك الفنية ولو بكلمات.
1: أنا من لبنان، من كل لبنان، بس أنا تحديدا من شمال لبنان. أكيد ربيت بعائلة كبيرة، وكل العالم يمكن اللي بيعرف لورا بيعرفوا عائلة فنية. قبل كانت أختي أخذت ميدالية السيدة فيروز بليالي لبنان، وأنا انزحلت ضيفي لك ما كانوا بيقدروا ويستقبلوني لأنه لصغر سنة، كان عمري 11 سنة. ابتدت مسيرتي عبر هالطلعة الصغيرة، ضيفة شرف، صرت غني بالحفلات الصغيرة، رفقت العمال أكلهم. بلشت معهم عمري 13 سنة مع سلطان الطرب، عازم الساهر، مع كل العمال رفقتهم. كنت غني قبل حفلاتهم، وهيك بلشت شوي شوي لوصلت لشركة روتانا وعملت معها 5 ألبومات. ورجعت من بعد روتانا لأنه صار في كتير، بتعرفي بطل عصر روتانا الحلو،
0: الشركات الإنتاج.
1: من بعد أنا أنتجت باقة من الأغاني اللي هي يمهاجر، وينك يمسافر، ضمك ضمك، من أول يوم، مع كابين، مع كبار، تعاملت مع كبار الشعراء والملحنين. والحمد لله تزوجت بهالمسيرة وصار عندي بنت وصبي. أكيد بعدت شوي لأنه بتعرفي الأمومة بتاخد من طبعاً الفنان. التربية اللي هي الأولوية لقلنا العائلة. بتشكر الرب أني صرت مام، وعرفت قيمة أمي اللي ربتنا، وعرفت قيمة بي أكيد ضمن هالعائلة الحلوة. بتشكر الله على هيدا الشيء، وبعدني مستمرة كفنانة، والله ينجينا من هيدي الحرب ويبقى الفن عيتي رهجته ويفرح قلوب العالم. جيت من طفولتي على سيدني كون أختي الكبيرة، جيت هلأ مع شركة طرب، وبدي أتشكر طرب ومزيكا برودكشن رحلتي هيدي الرحلة معهم. سابقا غنيت، وأكيد أميس جمهور أستراليا لأنه هيدا الجمهور بيبقى متعطش للفن، للصوت الحلو، وللوطن وللفن العربي. وأكيد أنا بدعي كل اللي عم يسمعني من أي جالية أنه حنعمل سهرة بإذن الله حتكون حلوة كتير. نحن حفلتي، أنا أول حفلة بالسيتي فيو 16 ماي إذا الله بيريد. وبدعي كل اللي عم يسمعني يجي، لأنه حنعمل سهرة نغني فيها اللبناني، حنغني فيها تشوبي، حنغني فيها مغربي شوي، حنغني لكل الوطن العربي،
0: لكل الجاليات. أنا شفتك أكثر من مرة وسمعتك كمان بتغني عراقي في هسا.
1: بغني عراقي، عملت هسا وعملت، وهلأ عاملة الجديدة بعد ما نزلت عراقي كمان. كوني بتواجد معهم بحفلاتهم والغنية.

الأغنية العراقية صارت لها مركزها، مركز كتير مهم. يعني أنا بشوف إنه بالخليج ناجحة، لبنان ناجحة، يعني الأغنية العراقية أخذت محلها لأنه الشعب العراقي فنان كبير، فنان كتير كبير بعتبره.

0: نسأل الجمهور اللبناني على وجه الخصوص، بنقول لورا خليل بيقول لك الله الدبكة اللبنانية الأصيلة، الله لما بنسمع لورا خليل بتودينا على ضيانة. هل نوع من الأغاني تسألي إنك تغنيها بس في أستراليا أم كمان في لبنان وفي بلاد أخرى؟
1: أنا بغني بكل مهرجانات لبنان، حتى يعني حتى معلي بكل العالم. الدبكة اللبنانية بأمريكا مش بس إنه في كتير عالم صاروا بيحبوا يروحوا تيفرحوا، ما بدهم يروحوا يسمعوا كلاسيك. جمهور الكلاسيك بده يروح يحضريك بالتياتر. انا هيدا اللي بشوفه. جمهور الحفلات العامه لجمهور اكيد، يعني انا بغني كلاسيك وبغني كوكب الشرق باخر الحفله، بس انا كتير بحب بغني اكيد الدبكه، وبغني الطرب الشعبي، بغني بمرق اغاني لجورج وصوف، محافظ الألقاب، بمرق للرحابنة، للسيدة فيروز، بمرق للكل. في عالم كتير بيحبون يعني هول الأغاني. رايح على فين؟
0: الأغاني كتير بيحبوهم الناس. طيب خليني أقول لك بكل صراحة لورا، أنت حكيتي وقلتي أنا ابتعدت عن الفن لأنه الحمد لله عندي عائلتي اللي أنا بحبها وعندي أولادي وعندك التربية أولا، لكن لورا إحنا شفنا كمان كثير من الفنانات اللي من سنك ما ابتعدوا عن الفن، ممكن رجعتي
1: لأجل عائلتهم. أنا كنت الأولوية بالحياة إنه أنا ليكي قد أند سنة، نحنا جينا مثلنا مثل كل إنسان عم يسمعنا، مثل كل أم عم تسمعني، إنه أنا جيت كمان الرب خلقني لأعمل عائلة كمان. إذا مش حكون راهبة عم بخدم بالكنيسة، يعني لازم نحنا بدي أنا أكون عندي عائلة، بدي أعمل شيء على الأرض يعني. وأنا بتشكره، العائلة أهم شيء كانت بحياتي، كانت أهم من الفن. صدقيني أهم. ما كنت أكتف على كتير، على صغير من 12 years، من 15 years تغير. السوشيال ميديا قد ايه صرنا معها يعني مواكبتنا، كل شيء تغير سنة، يعني كل شيء صار. أنا كنت ماني أكتف على السوشيال ميديا، بس أنا كنت كتير عم بعمل حفلات، ما كنت ناشطة على السوشيال ميديا. هلأ كل شيء بننزل، صار العصر إذا عم تطبخي بننزل، إذا يعني العالم صار بتحب الفنان شو عم يعمل.
0: لورا، هل أصبحت السوشيال ميديا ضرورة لنجاح الفنان بكل صراحة؟
1: طبعا نحن يعني اذا ما بنمش منك على السوشيال ميديا يعني انت متي. العالم صار كله عصر تليفون، العالم قاعد على التليفون، النيوز على التليفون، كل شيء عصر السوشيال ميديا. ما فينا نوقف هيدا الشيء ابدا. إلي السيدة فيروز من عملاقت ما بعدها واجهة لبنان ما بتطلع على السوشيال ميديا، بس بتضل أغانية تمرق كل الوقت على السوشيال ميديا. يعني العمالقة حافظوا انه ما طلعوا على السوشيال ميديا
0: لانه ما كانت في سوشيال ميديا،
1: بس ما بيعوزوا لحفلاتهم. السوشيال ميديا ضروري، مهم، ضروري جدا بحياة كل فنان.
0: لورا، توجهتي بالحديث عبر السوشيال ميديا بكل عفوية، تحدثتي مع الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدروعي وطلبتي منه بكل عفوية يا سوبر ستار صلي، ولكن القصة أنه لحظة شوي، لأنه في كتير ناس خلينا نقول، وهو رد عليك كمان ووصفك بالفنانة الرقيقة، قامت الدنيا ما قعدتش، احكي لنا شو صار.
1: أنا قاعدة يعني كنا بالحرب ومن فترة، يعني مش هلأ، بعدنا بالحرب. أنا نقلت على الجبل، يعني أنا كتير بخاف، وصار تنقلاتي للمدرسة ما رح أخبرك قديش بعيدة. رجعت نقلت من على محل أقرب. يعني أنا تنقلت من بيتي، يعني مع إنه يعني أنا أول حدا ترك مع الحرب. سو أنا عم شوفه بيحكي مع الفنانين، قلت له يا أنا وقاعدة أنا وزوجي بصبحية، قلت له نجيب هيدا ليك عامل حاله سوبر ستار، يخرب بيته لو بيوقف على الحرب سمور الخطر. طلعت هيك بعد الظهر عم بعمل يا لبنان دخلت رابك، لا كنت عم بعمل يا رب

0: ضربان، يعني تتركوا للبوم لألهم، يعني لألهم للعدو انه عم ياخذوا لنا ارضنا. انه انا هيك قايمين، يعني انا ما كتير بوسع بتفكير. هلا بعد اللي ما فهموا رجعنا فهمنا، بعد اللي ما فهموا بعدهم معلقين لهلا.
1: نعم لورا، لابد من الإشراء أن هذا التوصيف هو توصيف حضرتك. أما أستراليا فلها علاقات متميزة مع إسرائيل.
2: أوكي، خلينا نوصل شوي. شو ما أخذ هالناس اللي ردوا عليك أو انتقدوك أو انتقدوا كمان في خاي أدرعي؟
0: أنا ما بعتبرهم عالم، مش أشرار، أنا ما بعتبرهم من العالم.
2: شو ما أخذهم عليك؟
0: قد أند العالم فهمت لورا وبتعرف لورا، وقد أند بيعرفوا أنه أنا ضد العدو، أنا بيور لبني. بيور لبنيز، وأنا أكثر بنت وطنية وغنت للبنان وبس، فقط لغاية.
2: طيب مش حنعلق أكثر من هيك.

0: أكبر.
1: خلينا نروح المحطة كتير مهمة. وعلى فكرة أنا كان ضيفي مرة علي الديك وحكى عن تعاونه معك. احكينا عن هذه التجربة الفنية اللي في الحقيقة تجربة كانت ناجحة وترددت أكثر من مرة. ليش ما شفناش كمان تعاون آخر ما بين لورا خليل؟
2: تعاون آخر
1: شفناه أنا في آخر مرة
2: لكيشك. أيوة شفناه للأعراس وعملنا أغنية بس ليك كتير يعني ضجت بالعالم العربي وبعدها ترند. يعني من فترة كانت ترند على السوشيال ميديا
1: بالفعل
2: لأنه ما العالم سبحان الله يعني ما بتعرفي شو اللي بينجح أكتر من شيء يعني.
1: طيب الناس دائما بيسألوا على هالأغاني بما أنكم اتنيناتكم تعرفوا أنه هالأغاني هي المطلوبة وكأنه صار هذا الديو علي الديك لورا خليل هو الديو الناجح عند كتير من الناس سواء كانوا من لبنان أو خارج لبنان. ليش ما بتعيدوش التجربة مرة أخرى في الأيام؟
2: أنا قعدت التجربة كمان بدي أقلك على ديو كتير ناجح ولع لك كمشة حطب أنا والفنان وسام الأمير الملحن وفنان كبير. عملت أنا ديو أنا وفران ميرا الفنان الإسباني الرائع هو غنى بسبانيش وأنا غنيت لاس كانت من ألحان سمير سفير ومن كلمات نزار الأستاذ نزار فرانسيس.
1: نعم.
2: يعني ما بدنا نقول ما حفظ الألقاب لأنه بيزعل.
1: طبعا أعود وأسألك مرة أخرى أنا سألتك عن علي الديك ورحتي لي على مغنيين ثانيين مع احترامي ليهم
2: أكثر من ديو أنا يعني من بعد ليك عملت أكثر من ديو والنمبر وان دلت ليك لهلأ أنا وفنان علي الديك.
1: طيب
2: أكيد لح يصير في تعاون بس علي رجع كمان عد تعاونه مع غير فنانات
1: في الحقيقة إيه
2: في مع ليال عمل كمان
1: بالفعل
2: ديوات ناجحة هو بحب يعمل ديو هلأ على الفيوتشر ما نعرف إذا بنعمل شيء بس أنا دايما على علاقة جيدة أنا وياه دايما بنحكي ورفيقي يعني بتعتبري بالفن صديق غالي.
1: طيب وخارج الفن هل هم أصدقائك الفنانين؟
2: أكيد أكيد هو كتير صديقي خارج الفن أنا كتير عندي أصحاب خارج الفن
1: مثل مين؟
2: عندي هادي خليل عندي فارس كرم كتار يعني أنا منيحة مع الكل حمزين بغني له عطول كتير بحبهم يعني رفقاتي كتير وما بدي يزعل وائل جسار كتير يعني عندي
1: يا لورا سمعت بس فنانين ما سمعت فنانات
2: زوئك يا سلامك تعمل
1: ما سمعت فنانات وين الفنانات
2: عندي كتير عندي كتير كمان.
1: طيب لورا خلينا نلعب أنا وياك لعبة أنا هعطيكي كلمة وانت تردي علي بكلمة سواء شو بتشكل لك هالقصة شو بتشكل لك هالكلمة. الفن يا لورا
2: الفن هو حياتي
1: الحب
2: شريان القلب
1: أطفالك
2: part of me هني كل حياتي.
1: مين بيشبهك أكتر فيهم؟
2: بيناتهم حلوين بيقولوا شارب الأكتر.
1: بكل صراحة وفي كلمة هل حتخليهم كمان يكون عندهم مشوار فني؟
2: يا سنة بدي أقولك أنه أصواتهم رائعة جدا بتشوفي كيف بيغنوا بس بيغنوا وبيعزفوا وعلمتهم وكتير شاطرين أنا ما بتدخل بحياتهم بس هني ما اختاروا الفن رفقة عم تعمل politics science first year أخذت غير لاين وشارب صوت رائع جدا بعده 13 years
1: المين بتسمع أكثر؟
2: بسمع كتير أنا

0: سيدي فيروز كتير كتير كتير برحابني كتير سلطان الطراب حسب كل جلسة وإلى علامة بسمع كتير انجليش فرنش كتير بسمع أوريكو ماسياس لأنه في علاقة سابقة أنا دايما بس أطلع بريز دايما ما ممكن أطلع بريز وما أتعشى أنا وياه
1: أوريكو ماسياس
0: من العملاق الكبير أوريكو.
1: طبعا طبعا طبعا تحياتي لإنريكو مارسياس اللي من أهم الفنانين العرب في الحقيقة طبعاً. العائلة
0: يا ما شاء الله 13 ولد
1: طيب
0: الله يخليهم الله يخليهم لأمي
1: الله يحفظهم
0: صار عندنا شي 90 حفيد
1: ما شاء الله لبنان
0: لبنان الله يشفي لبنان الله يشفي العالم العربي والله لبنان لبنان ما بفيني شي بسيرته الله يشفي لبنان ويريد كل العالم اللي مشتاقت له لقلو.
1: طيب أستراليا
0: أستراليا بلدي الثاني ما رح أقلك لأنه أنا أول بلد زرتها أنا كان عمري 13 years وجيت غنيت فيها للجالية أنا وعشت فيها كتير كل فترة شهرين ثلاثة شهور شهرين كل سنة كنت أجي أنا كتير بحبها لو زيارتي أنا بحبها لأنا جامعة كل أنا ليكي بحب أوروبا كتير لأنه قريبة بس أستراليا بعشقها لأنا جامعة كل أوروبا فيها
1: لورا خليل الإنسانة شو بتقولي لها؟
0: لورا بدها تخفف شوية عاطفة تكون أقوى لأنه أنا كتير عاطفية
1: طب لورا خليل الفنانة شو بتقولي لها؟
0: بدك تضلي أكتف وتعملي أغاني أكتر وما تتأثري لأنه أنا بتأثر بالوضع العام وتري رح يجددنه مني
1: بحي ضحكتك اللي ومهما كانت ظروف صعبة انت بتضحكي وبتمرقيها بضحكة وهذا الشيء حلو برافو. فيكي لورا
0: برافو
1: طيب
0: بتشكريك بدي اقول لك جود لاك بدي اقول لك شلا كل اللي بتتمني بيتحقق يا بنت المغرب العربي الحلو انا بموت على المغرب وانا عشت فيها تروام وقلت كنت عم اقول لك اطيب عالم بحبكم كثير
1: واحنا بنحبك اكثر لورا لانك بتمثلي بلدك وبتمثلي اصاله بلدك وغناء بلدك شكرا كثير لورا
2: شكرا من القلب سناء على هاللقاء مع الفنانة لورا خليل الفنانة اللبنانية اللي موجودة حاليا بسيدني
1: وما بقدر أقول إلا أنه لورا فعلا طبيعية جدا جدا ودافئة فعلا
2: دقيقة تفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة وزميل سليم الفهد خليكن معنا عم تسمعوا Good Morning Australia